رن ما حن من أقول عن يبأني رن حن رن حن ني مركز حن ما فن زميت وما كنت أما تدي تنغران ساتو إلى برولي إلى سما إلى موري سيدي مركي لدي كبري لبلو درزان دان بانكالي سيدي مركي